كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جيقر قوشغي إيلام ديرين نشتمانغي فرهاد الشيرين يادغارغي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران غوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني دا دور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان دي چس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

بابي ما خاي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشور الرحمة خذي الجير لسماي لنجتيه فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقي يا تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل لك بوش بي فايدة يا تراب مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا قاسي قروني لشاكوني مال بابته يا بكن كيف حنك زوخا دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بشان تيلس بيل شنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمر بجبوها على سيئ

از معلم خراب عيد البرا قردان لطيف وين ازكى قامت اليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردان زجاج وين ازكى مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازكى دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: الجلالة قول وتقول الجلالة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريفي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريفي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو ببنقزة قادش تباورناكي دا قدحك تشاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزوره

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين فار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش و یمان

بابي ام اخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري اخو قريدا لقايدا يقول زير افكت ناتكا كيف سيد جيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدية ترابه میل دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یه

قرام جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت سنهاران ام بس دكارن بسبرم بخارين شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرين از گرتي روناهي و آزادية من تورا بل بيروية من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادية من از آرامات لي دايقامة از حسين سر فرازم شبو بيرانينا شهيدي.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برخا قريش

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرن ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي بلخا قريشي

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

فناني جردن علي فناني جردن قزاي بوزت كي فناني كل هذا كواي لي فتاني كي فناني كاصيد سكات باي تلي بيتي فناني حبرة قلم ما يدرانا هو الفناني حبا مرجانا سين يا سبي فنا بلك يا بر فشيا بنقول اسمي كلا تجي شيا ولا زره هو كتاب شيا شارة في حماي شو رد تلي من أقل شيء نهي نبون جسر جسر ماي عمري مسدك سال بشن تيلس بيرشنا من فايدة هذا سير بكمان شمي حياة الدنيا خوش شباب زي وأخذكم قليكم بجنان لا لا شانو تبرجي أزي وأخذك بدوران عاد الدنيا يزاد من تهل يا مزلي من ذرنا تهل تهل آخ تهل يا ويلي تهل يا ويلي تهل يا ما خاي لا قل له أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أزي بيش بن يتو سير بكمال خراب وتو دينا خوب دي حيا دنيا خوش شبابا أزيد درد أدلي خراب بيجن تيني كندو بيش بن يقابات مرم ببيجن تيني أدو شوش تميش بن يبيجن تيني شفن كرم ببيجن تيني شر مدانا برطوان شديدا ببيجن تيني تو دينا خوب دي ميش بن يدامشتر داران داربسا ببيجن تيني بره خصم ببيجن تيني بره مدانا قبر قبرستاني ببيجن تيني داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيني سوالا كرنا كردا ببيجن تيني ترقينا ملدا ببيجن تيني تيسر شالي ما خشان لكرم ببيجن تيني بشتا خمدا لكرم بيقيدا شالي بكرم بخيلي حصاري دا بزر كادرين بوشتا خشان

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم دا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفصالي دا بردل كادل امي بشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردلي ظالمي سار حفصالي امي تمام مزيبتو تكتم الرامي سانا كشتا دخوا عازم وينه برسا تيليام ذكرد بيجا بشر رنگي چطم تيلي تيليام يكا بنزر چاو وکیل لبس متل چپل درجه پورکه جناب قندیل گردن از راه شهید علی گدیه گلو وش می حفتونی مسر مال باب ته متجمون رامیشانه کی دانی اسکر بر دهلی تو سیر بگیشال حفشاله م تمام باز رامیشانه گدی ته خوازم قارب گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاور تو نهلی وای ما خای
1: حفشاله م تمام حفتونی مسر مال باب ته متد عصر جبون رامیشانه کی کر بر دهلی اي قد يا حف سالم تمام ودوتكت مرام الصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد مري

0: قال لي هدار قال لي أزادي خاص ده هلبستو ده خفتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بي أخفتن زور باشي
1: منا تشاوه اشنامي اشلط باشي
2: اشتا تشيتن انتا تدبي
1: والله ما بيز بقول نعمل انتا جي قلا كيتشن قلو سينا تجوابو تهناك جوية ربو يسبك نبو جنامي
2: لا حول ولا ربو اتمحي
1: والله ما بيز بقول بارهنك بهنا تدجكي خدت على تسلامتي بكي ربي
2: تيستر بوتي حنكي خبتتكي بهنا مش يعطى تشيترا
1: جنامي كابو كي تجاو انا باشن
2: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
1: دخدت على ازراين بسرده دبشين الربي
2: ايت قربانا مبي تعريت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بقيتا
1: كرو تفا بيكاتة التليفوني تدرك الطيارو ها جنامي انبياتي والله مستدين مسر كوريكا خوا واستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيلي كابو عستا دينم تجمنا بيجي مالات النعبة ألو كرو غيدي ألو عن شايا كجيها كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود يبدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
3: وبلا طيارة تاجور تشيكو تشيكو تشيكو ما سبق دين حياقو عزبيب ما قوي دنيا خرابة

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

0: الثمرين ببيجنتين لهذا الشوش ببيجنتين لكفاكرين ببيجنتين لسليم داني برتوان الشديد ببيجنتين دعام سر داراني دار برتا ببيجنتين بريخصم ببيجنتين داني ما قبر قبرستاني ببيجنتين داني ما قبر رشو تاري ببيجنتين سوالا كرنا كردا ببيجنتين ترخينا ملدا ببيجنتين تيتر شاوه ما خسار ذكرين ببيجنتين بشتاخم لا ذكرين بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخين حفص علی دا برد کادر ام وشت و جه خشار مسکینی حرامی میره خراب را بو برد لی ظالم ایشار حفص علی ام تمام مذهب دو تکت مر رامی شانه کشته دخوا عزم اون یه پرسه تیلیام دکده بیه کب شر رنگی چه تو تیلی تیلیام یه که بن زرافه چه وکیل بس به تیلی چپل دریج پر که جناب قندیل گردن زرافه شد عیلی گذیه گلو بس می یه حفص خونی مسلم را با به ته و تجمعان رامی شانه کی دانی آسیکر برد لی تصير بك اي شال حفشالي من تمام بزر رامي شانا كجلتا دخوازم قاربي قاري مسكيني حرامي ميري خراب دا در قاوري ايه تناحيلي واي يا ماخاي
1: حفشالي من تمام حد خيني من سر مالا بابي تابو تادو عزري غبونا رامو سانا كي كربر ديلي ايه قد ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه حفشالي من تمام دو تكت من رامو سانا كيش تدخازم قاربي قاري انا مردي ميري